0: تابعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. Die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب X على Radio X.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.